0: Kena?
1: Alhamdulillah.
2: Silakan. Boleh.
0: Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول

0: إن الله قد حكم بين العباد.
1: قول سكيا إن الله قد جلحك.
0: إن الله قد حكم بين العباد.
1: ما شاء الله. طيب وقال الذين في النار.
0: وقال الذين في النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم يدعو.
1: مدعو طيب. ريلي خزنة جهنم مدعو.
0: الله.
1: وقال الذين في النار.
0: أنا سيمولك لكي. وقال الذين في النار لخزنة وقال الذين في النار لخزنة
1: Dia kak dia pegang tu payah juga no. Pelan-pelan.
0: Tak apa mahir. Kalau orang yang mahir boleh je.
1: Boleh. Sekali. Wa qala alladhina finnari li khazanati jahannama da'u rabbakum. Dia kena daripada really. Yang tu yang mula dia. Kalau really tu elok, hak lain elok. Tapi kalau dekat finnari really tu kita tersangkut sikit. Ha, habis.
0: Itulah saya tak puan mahir.
1: Finnari really. Ingat. Finnari really. Ha, kena latih.
0: Finnari really.
1: Ha, okey.
0: وقال الذين في النار لخزنة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا رب فَكُمْ
1: يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ يُخَفِّفْ عَنَّا
0: يُخَفِّفْ
1: عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ
0: يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ

0: الأسد.
1: وقال الذين
0: في النار وقال الذين في النار
1: Kak Midah. Bayang tu, saya pun nak sangkut kat sini.

0: الرحيم أنتم معنون عنا
1: النار يعرضون عليها
0: أنتم معنون
1: بك أنتم أتهين أته
0: أتهين
1: آه. أي باب النام النار يعرضون عليها
0: أنو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
1: غدوا وعشيا bagus masyaallah taala itu
0: wa yauma taqumus saah
1: ha
0: adqilu ala fir'auna ashaddal azab
1: macam panjang sikit ah
0: adqilu ala fir'auna ashaddal azab
1: bagus tu eh
0: fa iz yatahabuna bin nar
1: boleh tak apa tu eh
0: fa yaqulu
1: du'afu du'afa

0: لا سليم سليم تبضي النار يعرضون عليها
1: النار يعرضون عليها عدوا وعشيا
0: ويوم تقوم الساعة
1: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
0: وإذ يتحا

0: مينتك برو ميلي لذي بليزا
1: Ambil Inna kunna. Ambil situ dah tu. Ujung lah kan.

0: فهل أنتم مغنون عنا؟
1: فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟
0: قال الذين استكبروا

0: فَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ.
1: ها وقال الذين في النار
0: وقال الذين في النار لا